فاهم فاهمين وفاهمين وفاهمين أصلا. الصومالية مثلا اللي فيها كانت بيرك بيبينيانو فيها دراج تريا يا ولي لسه ريال بقى كهر عمل Sì, ma che ne c'è andiamo? Sono messi in attorno, ho comprato una lera.

0: عجلة هاي اللي بيني وبينه تلفون ايفون،
1: ما كان عنده تلفون يقول لي هذا يقول له بيكون بعد عم يسوق العربية كريش برات كذا. انت قلت له يطلع اسبوعين وقت يقول لي قلت له بس انا كان كان تيجي دبو
0: تيجي دبو قال له ما
1: كان تيجي دبو لي تعبت كحت له وراني يسوى بها بس وتريتشاب وكنات بين إليغون بريجل صار صور قوي إلينا ريكون صور وكل
2: وكل وكل جن
1: كيف بريتا
2: يتعرى لعن براتاك
1: لعن براتاك قد يوه هدو
2: ايه ايه طبعا
1: يبقى حوشة تركبه انت جاورك
2: ما عمي يكون في عمي الناس تموت يكون في الدولار عمية وطبعا نتسرين بكهات وتعفرك يا حمد الله يتسري في كنت مية وحاج دوكس مش مولاك
1: يبقى كبش دولار عروض درس وحاج كياجل تصير دولو سيدا وسوين
2: جريس بيجا
1: يا حمد بس بقول لك تقول انا في بالي
2: اني اني اي اي كون شي كون في تشا
1: يا ولدي
2: يا ولدي
1: نقدرش نتكلم في البطيون اللي هو فاضو
2: ايه يا ابو تفاب انا روش كده عايز امشي في الفار انجل الصباح حاجتين ابي اسمي يا ربا
1: تعال
2: ابو تفاب
1: وده ما دوبي هنا بدا في بلاس
2: ده ما بدا في بلاس انت تبقى دكتور مان ما بدا
1: الله تعالى تشربك بلاس ولا

0: من هذا تلياني لكي مقتل ولا بارتر أجزي بيوي وحط عبطيل
1: عبطيل من لأنك نست بسامة بأنا ركنت من أيوان في موتة ربي سبرت كلام